وخيف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شعب مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقيه تراب بسمنه مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميره هيا مراد بيت الجانب جامير راح حاصل لك ابو شبي فايده يا تراب ميل دست افدا بيني زوزانه ما درواز بزوزانه و يا قاسه گرونه لشه کنه مال بابته يا بكين كيف حنه گزه و خواه دنیا لگه كيف اخوه يا عمر مسد یک سال بچن تلسه بيلي چنه همه پیدا من دیره سه گنده دوزه واخ بكم دمرم جبوها حالاته يا

تراب الدرد خل كمال حاله تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرجي يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا في في كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا راح اصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدا بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيشي عن يو كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالمي پادشاي پادشاي مرازي بدل جانكو جامي رحصن لك بوش بفايده دوره مده سفده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني ويه قاسه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما خواهی لگه تیلی ما خواهی گذینو ایو

جوان وزيدا ختم سري بجوان دياران وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمار.

خايف يبررون نوافا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير فتنات كاكبا سيجير قي تراب بسمنا مبدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب ميل دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بند دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حاله ته یه

0: يا هلا بالكريمي، والله انك نورت البيت يا كريمي. يا هلا
1: يا هلا،
0: وهذه باسه من كريمي.
1: هلا بيك خوي،
0: هلا بيك، هلا بيك كريمي، هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله، ارحم الله.
0: بكري
2: سلام عليكم ابي،
0: خوش قلطي بكري. خصص
2: النور
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخذ كبشه جاء خصيصي بلا قطعة شاي خوش بو كلمة تشكي. هاي بكري هاي.
3: لا بلا شريراني ما حب جاي، خلي يسوي قهوة قهوة.
4: لا يا شريبي، لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم، انت تذوقها وتشوف شلون.

0: شريري
1: قول
0: وتقول شريري عزيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه.
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله تشوف كوزل شاي البزه
2: شريبي الوزه شاي الوزه قصرته بيشي قدحك بخب بالتلاقي شوي بطرزه لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قديش بتبهورناكي اذا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

قوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشو

0: جوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوا براستية قريب هقر بخواز نكرر بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر لا ما يا ابو فعم نكر ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل يبطى فينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدك از قربانة تمام
1: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي
2: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
1: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يين دبر في هرقباري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا بقتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو

خايف يبررون لوابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مجوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقولي زيرا كتنا عدكا كبسي جرقية تراب بسمنيا مبدس كفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيتي فنوني جرخو قريدة بقايدة قولي زري هرب كتب بيشي عن يو كفر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدوبن حتى دنيا خشابا بزياخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كو جامعه را حاصل لك بوش بفايده دواره مده سفده بگرين زوزانه مده دربازي زوزانه ويه خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله كو درباز بكن كيف و زوقه دنيا لك كيفا خويه سد يك سال عمره مچن تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوش شوا بزي اخده كم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيت يا

0: داني ما قبر رش تاري ببيجن تيلي سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترخينا ملدا ببيجن تيلي تيشر شاو ما خشار ذكرن ببيجن تيلي بشتا خملا ذكرن بيجا قيزا شار ذشالي بقرو بخيلي حف سالي ذا برد الكادر امي وشتا جا خشار مسكيني حرامي ميري خراب رابو برد الي ظالمي شار حف سالي امي تمام مزيبتو تكتم الرامي شانا كشتا دخوا عازم وينه برسا تيلي عم ذكرد بي يكب شرنجي چوتوك تيلي تيلي عمي يكب چاو وکیل لبس متل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن از راو شهد علی گدیه گلو وش می حفتونی مسل مال باب ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسکر بر دهلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام باز رامی شانه کی جت دو خازم قار به گار مسکینی حر امی میره خراب داد دل گاور ای تو نهیلی ما ما خای
1: حفشاله می تمام حفتونی مسل مال باب ته و تجمون دو عزلی جبون رامی شانه کی کر بر دهلی ايه قد يا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حفصالي متمامو دو تكتم الرامو الصاني كشتا دخازم قربي خالي انا مردي

قرام جكبر مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بست كارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبر سادا بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبه از ابن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام عدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

خايف يظرروا الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتمل الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي الجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتك كيف سيد جرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

فوتين البنات غريب وغربة ديكار خواه بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قرانة خالو دستي متكلب جيدر زيانة خيلو.

كل ويت جمك بقن مخالو وده جميك تلي جمك بقن ما أذكر رومي وده سيمخ تنكلم تشي بريم دانا ريكا دور ونظانم.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخواني بساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرمو لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لوراد دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسي بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسي دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري تهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و مفانه دیده برخواق ریشو یمارا